الدين لما سادي وار هاي خوتا مسبتين ذاتي ليلي كفوما نعينا لمنا يمو كهو بلا سيوم ملي مهوتو بني مانكولي لسو حبا نباري